جينا في ناس كان في نجيب جبتا لم في ناس يوغ نجيب جبتا لم في ناس يوغ نجيب.